كمان اشتغل في بلدي. كان في مدير بالبلدية نبلشي، ما قبلش يوز قال أصله سوري عشان أبوي سامي. فلسطين من كل هجل واحد يكون أضبط من بكون كله سوا، قال أصله سوري ما قبلش عشان أبوي سامي. في مدير بالبلدية نبلشي، ما قبلش يوز بعدين صار المدير كان